أرنغوادي دلت نج أتمسر بيجا مسي مقاتين يكلمو مرجا بك بلا سايات توات بمالدا تزي تلنيا لج يني سكريدا Sigereda.